why I dare مخبر كل حاجة وانت خبر خير I don't know why I care وانا عندك عادي مثل واحد غير كله عندك pain chain بس ما بيدين insane I'm human but